وانا كوبا وانا كوبا نبينا يا نمسي وادي انا اساسا انا مريا ودانا سو اوه ادي انا وني اكافو رادي تتبوتان وتفوني ونفو وديني اوما مينا دامي سوو وراني اجوا وقوانا ساسا اكريستوفو